ريك باغي تدوش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هندوشات برضه فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت صنع ما موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدر